نسينا يا رقل الورانك الو ازن الجام يغني ادق له هاتني ريني بيد السجدو.